خبر جلي حبيب جارتنا لمحو الظالم روكي غزالة مالخراب صور بن أم خبر حاج أحمد.

ما ترضى عليك يا لي حميك وديان وجنان قال ممتك غزالة مع الخرانس وربنا أم بنا شبان وكيدجنا حسن أم هبان عيسى زخيفر خب دي كتر أنا بأغرض خيزان إيش ترى جفايا

ظلام الخراب المئيم ذكي مناك ايم يا بحضر عشرين عشني غزال حضر عشرين را خود ما دا خود جارو جسد ام قد بئيم عدد استي غزال خبني

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

وروش عجيب وما أصدق آدمي، وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة فقط.

0: يجي من ذهن المحى يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحد.

0: جباجار عمودي صباها و بخير و خوشي بين قهداري هجا و دلال صباها و بخيري با بخوشي و سر كفتني و چكسي كونها لما قهداري ديكا لسر پلا نوتونه نقطة پنج لستوديا راديو آرتا لباجار عمودي حطاني چجه كون ليل ما قهداري ديكن لهم دري والد و جدر بي والد صباها تبخير بدلا
1: صباها تبخير ديانا صباح مو قهدارين آرتا بخير و خوشي بقى.

0: ارن ارتا هلو كده كمن بلانوتونه نقطه 5 دوي صباحا هاويني بامتياز ده قولوم دزانن گرماهي خراغان دي او دبيجا او هاويني بخوا دبيجا وام هاتن جبري ادرو جانده هم دوينن ولو روش بروش گرمازي ده تر دبا پلين گرماهي بلن تر دبن تيوي واتا يا گو هاويني دس فيكر
1: قاي بري وي حنك خمت كردل
0: ان عندك بو گلك يرو درو ولو او هاوينا فعل دس فيكر يا تدزاني دقيا گو كهرباء قدبه تبخوا تحس خلاص تزاني او هاويني
1: دل ده بيكو او گرما هاني جوار خلاص ناوي تموزه ومهم بشي تموزه بترسه ام دو بيجين واها فينا مدى سبيكر ايجا ام خلق عودين السروي او گرما بري انو دب هنگي بري ها تموز و قلقي گرم بو ايجا انا دماكو ام ناوي تموزه ومهم بشي ودو بيزن يكسر ام دو بيجين فتاسي وناي حملان تنهين منادي تيش

0: حسكري هاويني قالكي شاويني حزدك انتبهكو قالكي قرمجي بس اما جي حزدك يعني خشبونك ويجي هاي وك انا تشاوز بستاني قشلو حري وقمارة وهي قالكي بس حسكري ويجي زبستاني حزدك خلاص اجوائي وايد لده حرت مارد هاويني دحس انه روجي هاويني دريشتن روجي زبستاني جبر كولو وك دواردي يعني وردك سبها حياة عسركية انجي روج دريشن وج عسرو بيجي جاداوما هنكا نهدس بيبدك حطاني جا عشا وبشتي عشا وجواتا ايفار يعني الفيدري او روج ادريج مروف دكاره او كسيكو حرتم هولداني خدكو برهم دار يعني انتاجي قالك دكار بك يعني تشت صباح دجي تشداني واري دجي دكار بك
1: افا بس تشيل سر حسابي خوامري تحس وقتها خوي جا كيم دبي طيب تيجو نيرو محروم به او حري زحمته يعني تصبحي حطا ساعات شار بينج لكار بتضرب را روجك دن لبيشياتي بس نو وقتها خوي جا ايفاري جديد مين درنك تتسهري افا جيش لسر حسابي مرو شيء مريش بولو أو دمية هاويني تحسيت الجنجة كده
0: وجا خوا هاويني جي قلكي خوش هادل ده
1: بس متقطع قلكي جبرك أف كهربات إنه وقرماق وشيد به أو تتحسي ولو تنب مرتاحي ولو حفت حيش ساعة طارات كافي محمد صالح نولوي كي يعني أحري زيدام 4-5 ساعة عم تحسن مرات كافي هو

0: لروجين هاويني تشكي خوشي تيدا هيا او مروف حركس ده حسولو سفكي جو آليه چكاده جو آليه ششتني ده جو آليه كار ده هندري مالي دربي مالي تتحسولو تكار حرتشتي بك بهساني نوك روجي زبستاني نظام بلكي اجي قلك جوان روجين سرمي حزناك مس حسم هاوين قلك سفكي طقات بخواستي خبشو تهري تفقر تشكي تبخواستي الخوكي ولو تبرحتي لكيجا او دي بتهر وراء راس تقر ما هي تنكار مثلا بال دل حر اودي وروني ليچونو هاتن ولو بهسانيه دندري كارديجي افيا كايا ولو خوش جات تحسها هذه مش حر علي ده سبك
1: مش حر علي ده سبك طيب تيجي جاليه كارا دل داولو تش دقال سري تخذت كارت راحه كباب عرضي وبشو بس بجامو لو كبيا

0: كون چاوا روجي خو د قدين د فيكر ميدا او د فيها فيني د جمر بيش نګهدار ان ارت ادرياتي كليان دريا هجماري مره جبو پيوندي او دنګي و بما 09 0024 6408
1: هندي كارن نامين خوجي لسر هجمارا 09 5 8 0 6 4 9 6 بشينن

0: جارك دن سلاف قهدارين عارتا دروجا إنا بوريدا شاندك جي خرستيان عن سردان عبا جاري سري كان يكرن الويدا كيل يك جي كانش تنوي لميجي خواه لدار خزدان
1: شخواه دل دا مطران مارموريس عم مسيح مطران ابرشيا جزيري وفورات يسوريانيا نرسازوكس جراديو عارتا را دي درباري چوين عوان ياشبوي سري كاني ودا هورغليين وي آخيو ياشخوا او يكهاني جهاتي بلاف كرن سر مع البرا راديو آرتا كامي بدنك اللي قهتاريو بكم.
2: بعد الظروف الصعبة التي مرت فيها المدينة وتهجر سكانها وشعبها عدنا نهار البارحة باستقبال حافل من كل أبناء رأس العين مسلمين ومسيحيين، وصادف البارحة عيد مار توما الرسول شفيع رأس العين وأهالينا. ومن ضمن هذه الرسالة في كلمتي في الكنيسة رحبت بكل أبناء رأس العين، وكانت رسالة مني موجهة لإعادة ماء علوك إلى الحسكة وفتح طريق تلتمر رأس العين وطريق الدرباسية رأس العين. والرسالة الأهم طلبت من المعنيين وأخوتنا في الدرجات العليا في الدولة السورية في دولتنا أن يساهموا في إعادة النازحين والمهجرين من أبناء رأس العين إلى مدينتهم الحقيقية ليعيشوا بأمن وأمان وسلام. التقيت مع شيوخ العشائر والقبائل بكل أطيافها، الكردية واليازيدية والعربية وكل اللي والتشاشان، الكل عم يقولوا خلي أهلنا يرجعوا لرأس العين، قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لألن. وكل أهالي النازحين عندنا بيوت، وبس المبادرة تكون راح الكل يفتحوا الأيدي والقلوب لعودة النازحين لرأس العين.
1: أفبو أفتشتكو مار ماروس ماروس عم مسيح دنافا أو تشوينا خود ياجبو سريكانية داني سرزمان إن جهيبي أواكو دمكي نيز دا تباهي خلقين سريكانية دنافا واندا چكسي كو دوري مالي خوبن وغرنا باجاري خوب.

0: قدر ما مبمين ان لقاء مشلو وزيدة ترغاقو ايرو چندرو بحثا جانتوران وبكار آني ناوان بطايبت اي 16 ساعت و 24 ساعت دبا جبرغو مازوطا مدعوم لسروان يان بيتر تاني 8 ساعتا دوان دوان در باري بيه كيشخو اسعار انه بشتي بلندبونا مازوطا حر گو دركتيا دو تسعيريا انه جاليه شارداريه دي دركت
1: بلي شخوا دلدع جبوي او نظام ساعتا خدمية 8 ساعتان 17000 ليرين سوريج بحر امبيركية هر وها 12 دولار جيجبو نظام 16 ساعتان و 25 دولار جيجبو نظام 24 ساعتا كو بري بي نظام هاني بري كو بكنا 25 دولار حدد عندو بو كوش بحر امبيركي نظام 24 دولار 29 دولار بو
0: بله زده تر امی بری خواب دونم بریز فرج محمد اندامی کومیتا یا جنتورا دشار داریا گلدل باجاری قامشلول سر تلیفونی بمره دماتا باش و سباتا بخیر با
1: سباتا بخیر با
2: هلا سر چابا ما مستد شتیت شتغیلی ما مستد خودی دنگ نواضح و
1: بله
2: فساق و یعاده که
0: بله انا امی دست به پرساخو بکن بریز فرج شخوا جبریا چند رو جانده هم دبینن ولو بیتری جاره که سارا امپیرین جانتورا درکت ایجا اف سدم آگو هرتن آوان اسعاران دروژین ایدر باس بویده چو بو؟
2: ما مستا ونزانن کاری مولداتا گریدایه به مادا مازوطه و مخلوقات مادا مازوطه برید هاتن مولاندن هوا یعنی اداره مخلوقاتا داوانا پینجو و ابحطه و پین سنتا بریوه پینجو و پین سنتا بود و هر دو هیوه چوی در اوشا مازوطه اسعاره و نه گلک متبدل بون همه هر دو هیوه چوی در اولی هیوه تالیه هیوه نوکه هر بود یعنی ما اسعار بور و نه در خست انگریزن چید بون حالو راستی در هر دو هیوه و بلاخص دوی گرمی در ام گلک کتنا یعنی کمزگری که در
0: بله
2: آنها انها بشت يعني مازوت تقريبا يا حر تنقايا اداره محروقاته بديمه ومتوفر به حتى وبين سنتايا زائد سنتك تقريبا مصالاته يعني حتى وشش سنتايا
1: بله
2: وكيدي يا مازوتا وكد بيجن يا شاميتي يا غازياتي او نا يعني تقريبا معدلي هشتي ويك سنت يعني سوري هاتي حد عندن ده السر بينا يعني بري تديت دراساتي مهنة وأم أم تكن أملاك كل بينا هنقاد بقي أصطاء يعني إيه ولدات عجيبوها رنوة في مرة تشتغلن أم جلساتي خدشتكن أم أسعارة أم درتخن القور تشتي يعني واقعية شيء دبي
1: بالي درباري نرخي هري داويكو دس نشان كر تسحيرات دو أكو بلا فكر خودیه جناتورا جه رازینه و پفدور تنسیخ کر او جویه که به سعرانو رازینه؟
2: ما مستا والله او اسبوعه که ام دوی گریزه دنه و نقاشات دنه و جلسات دنه و ام دوین یعنی ام روشه که درباز بن چند باجاره ما یعنی باجاره ما گرمه درجه حرارته و انا بلند بی یعنی ام قلتي بحاجة تام والداتا بشغلن او جي دوي بوارا بوفي اي بخدي يعني نقلتي راضي بو نقاشات طولين لانو نراضي بو شتي ما تقول
0: بلي افسارة نها دو دركات لقوري تيكليا مجي بهن كسارة دو بجام نرازينا
2: نها نلقور كيفاوا نلقور كيفاوا يعني فرقامة ده هر امبيرة كده بيستو بينسن يعني مثلا شازده ساعتا وهش ساعت خدمي بيرنا شازده ساعتي خور وهش ساعت خدمي يعني ما زوطا وانا ممول إدارة محروقات وانا يعني دعوة تقريبا بيستو نه نأدو زيدة ترجي أمراعاتكن ما نكاريبو زيدي بيستو بينج دولارا عم بدنا وانا وما شعر دانية الجور في هيبة ودي سمي لجنك هيا يا وقت بيجي خبراء في كاري دي سمي إعادة نظر كم بس نها أب ثابتة إيرو أب تعميم دركة ثابتة ما هي فيها بالي ما يمولداتا يعني آري كاربن جار نمرو بر ولا طي خدا يعني رحي خوجيتين ها قالك مال باطا رحي خوجيتين ما عم تشكن ام غريزه كده روشه كده درباس من يعني قال كي زحمته
0: ملي دو هناك يقولوا لسرو بالين فيسبوك هاتوم بلافكرن جو خديجه جناتوراج مشتركين خو خوستنه قلتني وني بيستونها بدن يعني او سعره ابري دروج هذا الكاتبو يانا امي بطفينن امي فامرينن اگر ولو ببوني تشبكن يعني
2: خدي دائما دولاطي دنياي دا دائما اتحادات دعوة حقناتكن وإدارات وكدولتي أو جيكي إجراءاتاتكن إلا وقت بيجي داوي إلا توافقت شيء توافقا ما أوا بس أم بهيبينا إنو إنو نوي شغلين يعني فرقاوينا فرقاوينا دسعة مثلا حقي دسعة ساعتك ما حددها عندي بدولار ونيبي يبي سوشار ساعة يعني أم بهيبينا إنو أوجي ويق هنا حقيقة شاويك هنا حقيقة ها هيئة طاقة بمرد السقيني إن واسعة بغطيني واسعة بغطيني يعني إن شاء الله برزقريك يعني محلول به هبالي مجي باشن و يعني ويتشي به
0: ما وقتا قوهن فان أسعار عاد حد دينن ون شاوة دراسي چه ديكن ون لكي بدكرين وشبر چه أفسار آما زوتي نا واحدو
2: يعني ما مستا تزاني يعني إدارة ما أبازد صالة أم كارتكن دوري شامي تشتيت نابلا بيما دا بلكي ند نابلا بي شامي دا بون هارو شا عام يعني غيرتيا أم سر مسائلي دا نجيدا وادا تشيد أم غردا وردا تشتي سر متين داني أز نزانم ذا أموري دا مجي أزانم أسعاري جمرتين يقول بياناتي الجمرتين كمكتب مولدات ورفاصي ما هي أم استشارة واتكن أو جي كده من دستيوات أنا ميكانيكي ناس تشارة مهندسات كن يعني تكلفة أمبيركي أم حسابتك يعني ما قالك نقيره والله ظرفي أسبوع كده من دراس بري قالك ونشتنس تشيبونا أو مولدة يعني وكا خانيكي أباكي تيبي حقي بلوكا حقي ربلي حقي شمنتي حقي هوستا حقي عامل يعني قشت تبتي حسيب كرن وسر إنتاجي وي مولدة حسيب دبي وإمبير دبي هقاسة هامش ربحكي ددنا وانا ليجا تديت هر يكي شكلكي دبي جي دبي والله مولدة تعتير فار ونزانم يا أخي أوجي خسائري وأنا هنا إيرو مثلاً غيارة زي تيبوا بهقاسي تصليح بهقا مازوت يعني شعرة مازوتي بلنداوي الحمومة رافقة انعكاس بوا هركز بيزاني مسائل نقل مسائل يعني حتى مواصلاتها حتى ميكانيك تبي يعني هريكي حقيقة خوازي تشتكي بلاش نمايا بهنكا إيه ما كإدارة ذاتي تشتي ما تقدمها مثلا امبيرك انها افهش ساعتي قو ام ددنا ملط هنقا قو تحسيبك دوزدة دولار مبحقي دولارك دولار وربكي ما ما ما ما حسيبك ريجبر ما زوطي بصد ويست بينج ورقا ادارة محروقات تقدمين بحقي يعني قهاندناوي ج عبارة او شحقولة او مخازني مازوطي حتى دقهي قازي حتى دقهي جموانا يعني تقريبا بصد ورقنا كلفي إدارة تحمليني بامولداتي خدمي هالساعتا يعني تكاليف
1: بلي بريز محمد دشخوا مباري خو بريز فرج مباري خو دا نوا خلقيشي مجوا برسي كان رينا وچي درباري و درخستنا نرخي نو يه امبيرا امي بفدورة اللي قهداري بكنو ميفقرن
3: والله امبيري خدمي امسر امبيري خدمي انا هاتني جبرقو امبيري اي ترفيهي بهاكرن قالكي بهاكرن يعني دسبيكي كرن 20 دولار وما قدكر نها بجهي بهاتر كرنا نها كرنا 25 دولار ام نما كارن يعني نقدر تامية وطبعا طاقة شمسية جينا قدرة تامية ام دينن فاما انا سرهشت ساعتي خدمي تاني
4: براسي مسار مسالي كهربائي اي كهربائي تدي يعني دفعي وقتين هادا ملت بري تنگزاري دكشيني تارده جيناها هاتية كهربائي جي راسي يعني ملت نزاني وي چه بكي ورنا چار امبيرا ببه بلكي مشترا مكيفة كي بيخي يعني برادا كي وبسد دولاري هاي بي يعني ما راتبه مالبته که موظف چه قاسه یه؟ منه 100 دلار برد گیندر ناکه بلگوری وضعی نهانی ایفه او چاوا بگه؟ یعنی گیل کهربه بده و روشه گرمبون نهال امدزانه روشه گرمبون جی زحمته یعنی
5: اشقام شلوماش تخاف شریما اشبو بهبونه و امبرا امبر گله کی زیاده کرن تعطل ملات گل کی کرن یعنی معقوله یا کی کامل کار کر به موظف به شغلی معاش شو معاش 100 دلارینه و به شغلی زیاده شي خسره حدا امبرا اتکو وخی تختوره د مصروفه تشتا یعنی گله کی تعدل کر ملات کامل بهویما گوشوی قرارده که من دا کفین و اف گولو منید کس امبر حمله غبن و علم استعداد رشده منید و نم استعداد دین بکی بخیصده بدی امبره
6: از قام شلومه و شرع اشوریه ما والله بهانه و کس نکاری و یعنی قلق اسعار بهانه و کس یعنی علم فقیره و يعني معيشة زحمة بوا واستطاعتها قلك عالم فقيرة فيشة في يعني أزمها ويعني زاروكي عالمي وقت بالبرطافكينة إيد هندرو هذا وقت البرطافكينة يعني أسعار قلكي بهانة وكسنكاري معيشة بيبي بي.
7: قام شلومة والله يعني هكا أقو أفسر قرارتين و إيجو داخسنة أفغلط بغلطة يعني تعدق الكلمة اللي ذكرناه وأفد اشتيها نصر حين من الدرية
1: بله برز فرجش خواه اف بو نرینین خلکه یعنی پرانیا خلکه گلی دکن گازن دکن کو یعنی اف اسعار نو در کتن گلکی بوهانه یعنی هگر وره مقارنه کرن بوا دخلی وا ای محدود یعنی تیرا خلکه ناکه شنا وا دنگاشی دگوتن یعنی امی وی راتبه خول سر امپیر دینن جار بجاران خاصتا اف یعنی او امپیر ای خدمی یا بی حیث سر حی ساعتا جارنا ده وقت وادخون میتور ده طفینن وقت افکس انا بخوازن هرن شخور گازن بکن گلی بکن و بری خو بدن که مراقبه سر و هیل سر خود یوان جنتوران مخالفات و هنه جبوا
2: ما مستا اب یه وقت بجی ای گلی دشتغلین بوتنی و راستن حقا امنا بیجن تکالیف جی که حقی و امبیراجی راستا يعني وقت بيجي فجوكها دنقبارة تبدأ ودنقبا أز مثلا مليونك ودوز ده هزارة بسطين أز شش اللي را مشتركن دبي سعرها نودة صد وده هزارة يعني زي تقريبا 10% سري الصدي ده جرات بيه متشكليني والله رب ام هيفين اداراتيما او نا البيشروجي تشنا بكن يعني تعديلاتنا هالو يعني ماده جو جو جو بارزاني بي وي وي حمو تشت حل بي حمو قريداي بمازوط ايضا
0: بالي
2: في راس تقوت
0: بالنسبة
2: نسبة انه رقابة بخده نها مكتبه ما سيري حتى ما تعميمه خده طبعا امدفن كومين بفعل ما بقري دائمنا هناك فعاليتها وهي هناك بنينا غرامات جيكي هنا بري حبتي وبينج مليون ايه متجاوز بو والقلق ادان نها منزلان مليونكي سر ساعتكي اثبات ليبي ونها داني إيفاري جيكي دولية كاملة تنسيقامة عين وكا وكا سيري يعني أمسر تيلفونانا وأم مراقبة تشيتكن وأم شبكة خش تشيتكن جم مراقبة أي مواطن كاري وري بلدية مكتبة مولداتا ومرقمام تقريبا جمح مو مجالسة الجمح مو يعني تكاري بتاخك نينة رقمام تشينا بو إيمو وإيها باليمة وأنا أمين هاسر وأنا فرط كن مولداتا وآرمكي وكيا كان أخوة وكيا محلي أخوة وكا قاضي زماني بري اسم صاحب الرخصة نابي خدي رخصتي يوي حقيقي ولا نا أبو زيد ونا أبو عبيد ونا يعني مجارنا تلفونا أم نما زانن جارنا نابي حارس جداولي مدنين المهم ساعتيوي تشغيلي رقم هاتفي بخوي خدي رخصتي رقم ما شك... يا شكاوي يا بلدية يا صورتك يقولوا بقريش مر بشيني أم دجين دهرن أم ويش هبي نتشنجي روجادي طبعا تشتكي دي هيا دفا روجادة براسي ساعات كامن ما زوطاما تدفقاوي كام والسري صدي يعني تشل حتى تشلو بينجاش صديتي دفا دشبازده هيفي وفردة ما هي فيها بالي مي إدارة محروقاتها وعودنا الدنما دبي وي ذقري وكبري يعني كمياتي قودهات التيرا قدم يتكرن و يعني وي كملن وأم جوانا بهي فينا براستي
1: بل
2: رقابامة قلكي قلكي انها فاروجا تقريبا أموها بالي خونا رازن ودوريات نديجي مرة شكرا الكوميت نديجي كتسر مرة شكرا والناحية جي كي اجتماعاتي خوا تشيكر ووي تشيكر بردوام كن جو هر مجلسكي وقت بيجي جروبكي كوميتكي تشيكر تشيبرز غريك هبي علم بدنا ما
1: بل جلك سباس
2: جبو يكي مازوت جهاي دجي جارنا برافطي آنها مولداتن استحقاقينا مثلا سي هزار هزار ديدا يعني تيرا دروجة هناكي حتى يعني جبو يكي جو مازوت جهاي دا بشغليني خد شتات لها خد أنا بشيري مازوتا خوا ويعني دري الشكاوي ذكريا مكتبة مولداتا موجودة كارن خو بجهن كوميني خوا كارن خو بجهن مجلسي ناحية يعني هيا بس أي تشت إلا كيمائي ويهبن ما مصدر
1: إلا إيه أوقات كوشارك وردي تنو الجوري دلي وبجي والجوري دلي هم ولاتين باجر بجي قالك سباز بوا ساعات تخش با بريز فرج محمد عندام قميتي جنة تورا
2: سباز ورا قناتا ورا راديو ورا وأم هيفينا يعني أم هيفينا كهرباء باجبي هي طاقة تطبيقات عندي من يدي باجر تقريبا خلاص كريه 17 ساعتين شن تأخير مهنا 17 ساعتين انقاقو كهرباء حبس 4 ساعات 5 ساعات بقنوات أخي ديجي كي يعني وي وي أعباء وي وي وي كد بيجي
1: سبقوها بلي هبي أوا قل لك سباس بو تبريز فرج محمد اندامي كوميتي جنتورة تشارة داريا قل لقام شلويدا
2: صار بي ربي صار بي
1: قل لك سباس

0: وما استران براستي دما كار د اليكاري دكر جو اوستا كيم بك
1: ريجبو جبو شاو ما مستجبو بتعب خناسن جبو رانوستن يعني تشجيع جبو هفدو نازي كرم بيتر ودنجي تخوش ودنجي يعني هفدو شجاع عندن جبو بتعب خناسن جبو رانوستن وإيفار يجو هربت ما ويش هغي دوران دم ودوران وانده جي بيبتن ابو يعني صالح حياة صالح البندي في البندي في مهيبون كش خود هنا في كده وكيف خوشيد شون تفق قوتي صالح ده من هذا اللي بكيف خوشيد شون
0: دما چنين كاري جنان چه بو؟
1: شخويا بيتر جنبور ما مستبنى زلا مروف دشو جوت مروف دشو جوت مثلا نياز مروف كوم تدي جنا دشون بالي دكرن كوم زلا مدهات اف كومانات داسر هم دي وكن وك بيندري يعني كاري زلا مرادشن وان كوما ودكرن داداني سرهج بو بكن بيندر جبوت دي هيران دي ديران هيران اجبولو بجن بيتر زلامات چون پالي بس كاري زلاما يا بيچانا جوت يا برگاران يا شوان بون يا ابا كاري زلاما كين زلام دي چون پالي ها الله يا گي كي مثلا تبينا گل لك زلاما جي رادشن تابان يخو تابان يعني همبري داسي تقريبا بده بازده جاراي تابان مزين گل لك دشينين زلام لب جنن جن كاري براش تاباني مزن داسك مزن بيرك جن بداسات شون فلي
0: جن سترانجي دبوتن
1: دبوتن اش خو جنا قشاد دبوتن
0: سترانجي وان شبون
1: سترانجي وان ديسا سر بالا بون انو بالا بجبو بشجع عن وابو ايفار ومهر مالي وبين عسيان وكيف خوش بون وان شاء الله جيانا مولود درباز بكيف خوشي سترانجي وان قش لسر شبو سر نسكابو سر جابو سر بالابو سر جودو سر افانش تابو يعني كاري تشولي سر افانش تقودن
0: او استران ام قلك جيانا تحسن ام دبيزن سر استراني بيري او كيفن بون انا نسخد نستاني ما ينهد جيد
1: ما مستر دشان دا مدي دشان دا كرداد دولمن دا حيات ببرس تبنر الفر قاواني الفر شواني الفر بيريواني الفر بالي الفر كان دا ما كان دك دولمن دي لبنت بني مثلا بيريفيان بيري افكش كي كجن بيتر تشون بيري وجبش دها دها وبانن يا بيري وبردان ذكرن وبو شيرة خوجة بكرن بو تمان جا اف شيريات بو حرتش للجم كردا جبر يعني افانا قش نزيكي هفن سالة بهيرن يعني دما دم سالة بهيرن زمستان يك بايز يك هافين يك بهاري هر يعني هر موسمك جدائي جايدة
0: او چوناوی بیری دوان نت کرن سرانج خوره مثلا بو وقتا شیر دگردن مثلا تش سران چه نکر بو
1: شاو نت گتر ما با سرانا شوانو لولو شی وانو د شوانو له خس خور بانو او سر شوان مثلا وک جک هات بیری زریا من دای پیشی زریا من نازو دلال قر زرا د عینی اگسترانی مونن بیر سر بیریوان ای بیریوان خود خملاندن و رادش ساتلی خو وجاب يعني خو بري اون دعوتي بو بري خدام بري او بري اون دعوتي بو
0: ما هر سوي ستران نوي طيبت هبو
1: ريما مستزان شباب تدي كرد بي حروار قبهارك نا وشغ اي باليش شف جدا بو اي بش برپس شف جدا بو اي بش بر قران اي بش جدا اي بش جوز بر جدا بو شف يعني هر تشتك ستران كو اي بش نافرز وش خد سكسر تجي بوتا بيرنجي تشت تو چیش کرده بود خواهد لسر گودن لسر لسر وان شد چی زویان بهاری از بستانه هر دشتی چی دم سالهای استرانی کرده لسر هن.
0: دبی گو ایرو ل موسمی چنین استران نماده گودن ل او هنجی بشک جبردان کا و دوریه گالکس پاس جبوت ما ماسته سعود حسین با و تاری اس پاس جبو گهدارن ما از بورابوم حسن شیخ محمد ج خلکا بودكاستا بيردنكا جزيري.
2: حتا موسمی برج نوک موسمی آن ابو نه تنی پره هبون و فادورت نبون و الحال خبریوان و دبیجن به چوال هم پره بدست خسران جیل که لکاوی هبون کیف خوشی او رحی جواکی آنها حتا درن موسم و تین و دستی وان سرد لیوان و کامازوت بلند بو بلند نبو کاباران و تقص و گش و پاندنه
3: تشتا قدبال خلکی ده تنوار تشگش تنوار
2: و تالیا مطالی نه او حقیق و گوگ برجی دستین

0: بله گهداری ما شخوا هینجی ام بردوام من جمی جاره که دیتر هری داویا که میبری خوب دینه می بحثا او بجدار بونا دبستانا نمور تایکواندو دو بطوله آ نخباد ولی یا چاردان ده که او بطوله هانی لوردنیل دار کد که وکی دبستانا نمور تایکواندو جواجاری حسی که تبلی ببو گله که جواز استندن جوازی که زیر استندن و هر وها زیو و برونزیات جی گله که استندنش خود ناواوی ده جی دلده وکی دبستانا نمور تایکواندو بشش لیستگوانی خواه بشدار بو یک جوان یعنی لسر آستا سوری اوشی بشداری و بطولة يهاني بو
1: او بطولة نخبايا ناف دولتي گو بنه دولتان بشداري تيدا چه بو يازي داتر دوه پشتي گو او بطولة بداوي بو لأردني ما بري خدا كابتن عبدالعزيز عابي ما جيرا يامبير بحثا في بطولة يكر چند لستيقوانن جد بستانا تايكواندو او بطولة بيتر چد ناف خدا دقرا كامنرن بي كابتن عبدالعزيز چج مرد بيجا قهداري النارتا بمرية كابتن عبد العزيز عابي انداميري ببرد دبستانا بلينجين تايكواندوش اردني تبليم دبي دماتا باش با بيروز باجوار
2: دماتا باش با و بيروز بجمع حميارة
1: جالك سباس ام تخوزن دس بيكي تجمر بحثا في بطولة بكي ما تشيوي بداوي بونا چلو يأف بطولة بجداري چاوا چيو
2: سخوا بطولة الاردني العاصمي العماني بجداري شصد ياريزان زحشت ولا طالي بجدارن وخشبونا آفي بجبرغي تشيه دي الأردن ترتيبة أردن تسر آسلا دنياي دناف بينجي كوسيدي يعني بهتر جبيست وشار فريق جي أردن تاني بجدار بونا أو فريق أو تيم وفريق يوان آسلا يوان بلند يعني جبر آسلا أردن بكت تايكواندو دي بلند خشبونا هيك أمكارن دناف آوان دي حتى مبين مباراة داوي وجارنا مباراة داوي جوان بستي
1: حتى أنا وكان مباراة لستي
2: ما دي وزنة كده مزير بر علي محمد سي مباراة بسركت داوي بوردن ربو ودوزنة كده مزير بر إبراهيم السام وبدوزنة كده برونزي دنفسة في أتيت بري عمري يعني في جونيور شباب جبلي وي ما برونزيك ده في جديد بري تمانية بتشوك دوازده صالي ما اوجي برونزيك بري دريا ارام قنافر وده ما زيري بومسي يعني وقت حركاتي تايكواندو تديب اوجي بيسبرغاية هي ما اصلا يكبر دريا ماستر دليار سينر وما برونزيك جي آني بعمري بن حفظة صالات جوانا يعني شباب دريا ابراهيم هسامر يعني ما بينج ميدالي ورقتني دزير يكزيف دي برونز ببينج لعبه
1: ما هم بتشند لستيغوانا بجدارن
2: ام بينج لستيغوانا بجدارن ببينج لستيغوانا بجدارن دنافا في بيج بيج ما جرانيا خو خصبو تمني جوانا دي يعني عمره 17 سال بن 17 سالا ومدويد كوبيا تيما حري باش دوي بيس دي جيدبر ومراسيمي تسليما كوبي وميداليا اشتي ساعتك دن يعني ايفارا روجا داويز بطولي ايرو
1: يعني بكارن بيجن ماتش ومبارا بداوي بونا
2: لا ما بداوي كري وقت تيما ما بداوي كري تيمين ولاتي دن وتيمين دن هين نيزي دي ساعتا جوار ماي بتمام بكري
1: مالي تقو حشت ولات اولاتي دن كين ايقو تيدا بجدار
2: ولات دين سعودي ولبناني باكستاني قطري أردن بخويا بجدار ببيس بشار تيما يعني بيس بشار تيم أردن بجدار جبليوي مصر هبو هنا تيمين دي هبون باشناين بيرامانك
1: لي
2: حيث ولات جدار في أردن بجدار
1: تقوت أم ببينج الاستقبانا بجدار حر بينج القور مناسكر خورتن كشتنا نفيجاري
2: خورتن ماست يعني هو ده دفوم سيدين وماستر دليار سين دي في ماستر دي بجدار كريه جنا يعني جنا بتمن تسرسي سالي
1: بوان رليستي بجناري لي وك جروج افا جن بوارت نبون وك تيما واه
2: افا جاري ما جن نبربون ازبرقو بري وي ما جن ما خوص في جاري انفورتاب
1: يعني جبرتون وان بهاف رجارنا نابن ين ولو تشينابي شرطو مرج شلوي
2: شرطو مرج ام جرك بدهاب اجدار بانا بينزن و بينت خورت دي درفتي ما كين بون ام بينت خورتا و جنك بجدار يعني ما شرطي شرطي جن هاي ما حقيقة دي
1: مالي مالي
2: أري
1: وني كان جيبين بخير وسلامت
2: ام كرك بشتي دروج دن ام يعني ام بجن بوزاف
1: بخير وسلامت جرينجيا فان بطولاتا ونشاوا دبينن
2: جرينجيا وي ام وك حاضر تيخش اصلا اسيا وجيهان بدكن جبو دحزار وبيستو حفت وبيستو حيشت اف نهنجي اكسر اصلا نغلتوي يعني بربونا لسكاتي دي في دايل ما بتقارش بر أم هم لعبي خو تجربتكن أم أصطوان ناس دكن هم زي دفعك معنويش لعبي مرتيد به جي ميداليك نافرتوي دقري
1: مبالي تو بطولات اندين جي وي هبن لبيش ياوا
2: بتأكيد بس بطان دي بطولات دين جي هي أو سر أصلا جيهاني أو جي وين عمان تيب وباش وي بطولة آسيا هي أبخوم سين لباكستان
1: وندوي جي دباش دار بمن أو جي دفيها فيني دي
2: أوزي دوان حردو مهادة حردو
1: دوان حردو مهادة لستقوان هاتنا حد داندن بيشاند حابين شلون
2: وغدا ما مكان بشي كريج بيس جن وخوطر ده دها جنافاوان أمي يان سسايا دها أمي بناقين جبو بجداري فان لانجابو
1: قال لك سباس جبو تو تبليبونات كابتن عبدالعزيز زابي عندما يريغ برد دوستانا بلنجن تايكواندوش أردني تبليم أبو بو بخير وسلامت وقرن ساعت خوش
2: قال لك سباس بو ويوش بو أرطا
1: بسر جالا
0: أفجي هف بيبينا هف كارامن دلدا لقال بريز عبدالعزيز عابي بو كابتن اي دبستانا نمور يا تايكواندو دو درباري بشتاربونا واني دو بطولة هاني دا جا ديماني قل لكي خوشاكو وكي كرد الوي داري دليزين وقل لكي افريناري وان لستقبان عنجي هيا سري مجبر وابلين دا بيبي اوه هاني جيم دكيجنا داوية خلقا خوايا يايرو قل لك سباز بو هفكاري من جبو قهداري كرنا وهفكاري من نبيل سفوك محمد صالح الكونترول سباز بو هفكاري من دل دا يوسف اجي ديانا شغموس لقلوبم حطاني سبا بمجارين ديتر بمينين دنا وخير وخشي دا بخاطري وان
1: بخاطري وان

قدرم ما برنامه خواه بنوترين استرانا هنرمند إلاي دامتين وكا فيديو كليب بلاف كريه چيروكا استرانه دخازن و بدني يكي دين إجا إلاي دادو بيجه اسكتشك عفدال مواتر بنو پريشان من نظانم فعلو فعلان داي بابو لمن بگرن من ندن توغيلان دخازن مز خوب شووتينم گرلاوكي خواه من نهيلا إجا البرسرشتا كندكي هاتي اكشاندن زيدبونك خوشك داي فيديو كليبه.

بالتي راكرن وداخستن وحمال كرن راستي كارك جلك زحمة بتايبت كارن دم صلا هافينية كويدي تيرتون روجي ولو زيدة تر تير دبن إجا قهداري ما هر أم دروجي قرمي دنو قرماهي روج بروج زيدة تر دبا أم حموجي عاجزن لي راستي جي روشو حالاك تندروستي جي دبي دم صايدة زيدة دبا أو جي روعافة بعربية مجرد بين روعاف بكردية بين داكتنا خويني جي بيفليفع چما بتايبت دبي دم صايدة زيدة دبا وقال له قر امراض يوي هاتن روشكي وهاب مره درباس بو ام دكارن چبكين بشتي بي استراني ميوانا من الدكتوره قه بيفلو قركي بي مراف اوسي مبهتر قلاوي مجاربكن بمرب مينن.

0: سلاولوبن دوباره گهدار ما دوان روژین گرمه ده دبکو هر یک کجمه جاره و ساله جاره که بجی دجیان خود راستی رو عف ببین جی رو عف بیره چه ببه تا بد دهاوینان ده لی مترسی چیه دما که گله کس به هفره راستی ویروشی راستی وانتی نزان ده چه بکن دما که خویش بیفلانه کی ورن و گر دوباره ببین جی نشکا و وره مرو چکاره چه بکی کنگی می بری خوابنا دکتور در باره وی مجاری ده میوانا من آماده ی دکتور میا و اوسی دکتور و پسپور دواره گوه بیبل و قرر که ده دما تا خوش به دکتورا یه
1: هلا سر چعبا دما واجه خوش بون
0: گله که اسپاس بوتا دکتورا روعاف بخوا چیه هگر ام طبیه نوی مجاری ده سپکی ناس بکنش برکو دهاوینان ده گله کس راستی ویتین و چما تایبت دهاوینان ده زیده ده براستی
1: انا روعاف قزاما جی او خوینا آگوش بیبلیتی مرة نعبيت كي رعاف يعني أو ممكن دأي وقت يتشاب يعني نشر دهافيني تاني دابا بس مرة دبين دهافيني ده حبا كي بشكي زيتر جو وقت يدني الصالة أو بلا شي بلا هافيني وقت بي زهابون هي بلا هافيني زهابون هي و فأب زهابون وباي مكيفاتها وقرما هي ده لنوع ما هشاشية دوان أو عيد هنضرب بفليت شابن بيكون نقول لك إنه قلك سطحين وكشوكا فأف زهابون وهشاشية ده لا خوين جب بفليور ونافي مرد كروعف
0: أها يعني أو شعيرات أو عيد نافا بفليت كو حساس نجيش بر تغيرة كو جودة شاد بي دي خوين جيتي دكتورة كي راستي ويتي ذا بهترجم كي در باز بجم زاروكا يدانا عمرن يانجي هركس راستي ويتي يعني دباكو بهركس يرا شاب بي
1: أنا بيتر ممكن أي جب جبهم أي كي شابة بس يعني أكيد هناك خلق معرض بيتري غير خبار شابة زاروك جبر أو عيون وقت بي نقل كي مؤية إن جوان تغيراتي جودة إما زين بعمر بكون مثلا نخشي ضغط ودرماني معين دبن ولو بار شابة نخشي حساسية بيتر جمعان شابة يعني وقت بي هناك خلق معرض بيتر أكيد زاروك ومزين بعمر بيتر جبير خب
0: باشا دكتورة قرجنش كافة من الجهة كبن ورعاف كب وبترى بيانجي كاسي در دوري تربة تصرف سليم چاواي وأفخين دي چاوا ورا سكنان دن
1: أنا قابا مرور كب وتوقت بمرو تاني بالمالي أكس فلو الدورة مرو تاني بكرك جتيا عول مرو قلت خناطر صينة مرا بحاولين خو بيش دبينة ساري خو بيش دبينة ووقت بجي بشتي هستي جي ولو نرم دبي بليد مرا بضغط إنسان ضغطك متواصل شغلي دهدقة مرا بعد جقين يعني خوشك حياة دهدقة يعني قرق وقت بنوت الصديج حالاتي ايرو عافي ولو بسكن يعني وقت بسيط بالنت اشتقبن وبس سكن يجي خلاص اشتقدن نقرك فآه مهم مرو خو قلكي نطر سينجي ومرو بين براخو بكا وقت بي چه تو جمر گوتن مرو خود پیشید بینه و بضغطینه جبو وقت بی مرو بحاولینه زوب سکنی
0: یعنی مرو خود نلا بکن دکتورا گلک جاران کس سری خود گرینن داوی دا ما که خوین تی بمعنی که بلا خوین در باسی هندر بم نیش در با اوه راست و او خوینه که دهرکه اگر ما سری خود گراند باش دا بکوه دو چه
1: أنا أشخص شتي غلطي شيء نقول لك دبي بالد يا سريخو سريخو فجرين باش نا ده لا أفخنا إجا هر جيق مثلاً رئة ولا هر معدة فقتشو رئة جي ممكن وقت بي إنسان بي بخنق تعدل يبي وقتشو مثلاً معدة جي ممكن إنسان بشي فرش وعاد زيابة تربك فنا أصح مرخو بيشيد بينا برا أفخنا هي دركة إج درفة وختام مرا بضغطينا شيء ترجو هر باش
0: دكتورة دريج ناكي چه قيسي أفخوين دستمرار دككو حياة بسكنة؟
1: أنا أديسة مفكر نسر بيكا چما أفخوين شبيكا أف أسبابي ما قوتن إنو وقت بيجروكي وشي كوان بي أو عياسة طحيبين فمفروض بسكن أف ضغط عامد بيجن إنو بده ده قاربك ساعت أما أسباب جدن بي فأكيد قافازي دي ده ده قابمين نسكني كمية برب يفضل ويشاغي مرو هر مربنار بيكا چاواي ودكتور كاري خرام
0: يعني ده ما كوخو اگر خوين زيدة هاتي ونسكني ويقاوه تدخو الطبيب لازم دكتور مريخو بدني لينه ولو
1: بجي أكيد أكيد مروهر مشفاكي ودكتوركي و... أو قريب سيطاري سلفينس في بك
0: دكتورة زهابون وكيمبون آوه چه قيسي تأثيري ليدكي وآدروس جبكو أفرو عافتشي نبه بيويز دكو مرو چبكي بتابد في هاوين آقرم ده
1: ده فيني دوغ ما جوزو هابون شد بفا يعني وقت بترطيب لازم آف كميات نحياج ما بمزن مربخ مربع عوضين أف سواء جاش درت كيفن وحياهم طريب بفليجي كأف زهابون جمرو هب يعني مرك على بخاخني وقت بمحلول ملحية مرطب شو نضرب بفلي ما رب استعملينه كبخاخ بس بوه نضرب بفلي مرطب مينه دفي عواملي جوي اي ام تي تعيش خاصة وقت بمنطقة ما جو منطقة جلكي زهان ده فيني ده ودرجات حرارة جلكي بنتبه فلازم تشكي ولا مروك يعني سواء شعب ربج بفلي ربج اف اف تشتي حري مهم انه مرو بخو كميات نحياج مروده
0: اف جيانه دكتوره دفان دفي هاوينا جامده طيبات حالات ولوتين الجمعه العياديه وديتنا زيد ابونه
1: قال كي زيد ترزبن هو بلاش تي ما قود يعني ممكن مثلا دفيز وهابوني دفيش كده ويك بيفلاخو عادي باقش مثلا تديت خوين هاركي وهات جبيفلي وخاصة أشخاص مثلا أف وكوربو بارن حساسية هندري بيفلاون تهيه أفانا بالعكس بزيد ترزو هات بيفلاون فبيتر مهيئ يعني فأكيد هافين المرض بينا إنه رعاف شتي اي وقت بي زيد ترزبن هافين وقت ما قو وحياة باي مكيفات هندري مالي جي أوجي سببك تهيلي يعني زهاب هندري بيفلي
0: اي باشا ويتشبك ان معناها غير مكيف نبه وما روحنا به ودبي الدنيا قرم ده ويتشبك ان دكتوره
1: افوك ما قوم مثلا افيك كيف اخون مثلا اي اشخاص ينوك بيبي ترج غيري خو مثلا تحسن زهابون يتندري بيفلاند يا مثلا رعاف مارشي وسكني جارك نغلط وك ما كو بخاخ بخاخ نهنا وقت بي افو خي تركيبه يعني غايت جي مخاطيه هندري بيفل برطبينه وقت بمرو يعني قدر الإمكان فخوب باريز جفي أف رعافة ممكن تشير
0: خوين هاتن قلك راستي ما ترسي دارة إجارة ما كنجي بيجن أف حالة خطيرة وهجر چن جار دوبارة بو دكتورة درماني بيبي تشوابه
1: أنا وقت ما قلت جارك بوان جراءتي ما قلتن ده دقة وسكني ونقو كمية برب بقريكي خوجينا ترسين يعني كاردو رازيارة كروتيني لبا دكتور شيك بس اطمئنان أما قافا والله مثلا زيدي جاركي بيكير شيبو خلال دمك كندي يعني أو مثلا جاري كمية قليكي برا فيفضل أكيد مرهار جم دكتور فحصك يشيك بنار بكا سبب شيء دي ساجي مثلا نخوشي مزن بعمر إيه ضغط الجمان هي درمان مميعات دبن يعني ففاناجي مثلا شيبو غالبا كميات نمزن بنجي يفضل أكيد مراجعة دكتوري أظن أنت حنجرة جيبكن ودكتوري خون قلبية جيبكن حردو وشي جبو وقت بجرعات درمانة بعدلين وفحصك يشون ضريبي بلير شيكن أشخاصي حساسية جمال هنا أو شيء يفضل يعني مثلا دهارين ده تيخن بالأخذ أنه ممكن يقوله بار شيء بقطاق زي دي جارك شيء يفضل درماني خوني حساسية ببن بإضافة شو قطراتي مرطب شو مدري بفلير
0: خودي حساسي بوهارة بخودي نبوهار ونهافين نظف ستانجي ولو سروان بهيساني درباسنا بشخوا بايز دما توزيه بهتر زحمتي بوان هاي دكتورة دي داوي دا اگر از بحثا شيرتكي بكم تشتكي كوراستي مري بالا خوب دي كوت جاري ام راستي رعافي نيين ام چبكن
1: وك ما قوم ربحة وني إنترنت برو كيف ساعتني دريج مرة لا شيخه ويني وقت ب بزهانة بمرة عفيف كمياتني مثلاً بخو ويعني لما طي حياتي دورة هي أكيد يعني ساعتي إيه زر ومرة نار بروكي مرة وقت بهندري بفلخ خبرة طبينة شتي ولهم مرود باريزن أكيد يعني بله. اف مشكلة آه ممكن تهافين دمارو تشيب
0: يعني ديارة هافين وقرماهي نتاني تأثير عاجزية جنسان رتشيد كل دهمان دمي دهجي آف جدب آليكار كهنة كي تندرستيا مجي بباريز هر امكا تشكن امقالة بشارية وبورو صحة تدكن ديارة بيفلا مجي احتياجي خب آفي هاي قل اكسباس بوتا دكتورة ميراب اوسي كوبسبور دواري قه بيفل وقركي ده لسرفان آقاهيا بنرخ إجا ديارة تندرستي سري حمودة ولمن دياي قل اكسباس بوتا
1: سباس جورج ساعة آخر

0: إذا ده كهرباج بوت شو ولا لازم ومن بيت شو بيدخن
1: ترنسي الحامي دي قصان دنب نعم يتمت قبج بو مالاج بو هسنج بو يعني حر يعني حر الكهرباج أساسي حمد تشتي ومن مامي بي هسنج قصين من بيت سكنكن
0: إجا الكهرباء قد بو نجي دساكن انكاري واتساكنة
1: طبعا طبعا طبعا هب افتغالي جبتنا يكو كاس كهرباء قد بو جباري عند ساكنين ويزبون بيجا عازياء بكو يا يبي خيوق إمامنا ياتي فرقي بدون يا إما بخسرين حال مسلامة
0: ناهر إذا دزبون تين شو تخوازن دفي هافينة دا دارينة شباكنة يا جي تدي بلكي تختي رازاني نهر إذا شو تخوازن خلق
1: تختي رازاني أكتر شي بس أنا كابوي طاقة شمسية أغلبي أنا كعالمتين بي طاقة شمسية
0: ألي راس دبرز غريك شي بويو قال كس بري خدان طاقة شمسي هون هسن شكو داريتين النرخي هسن شاواي سعري وي
1: خودي أم هسن سيناعة تينين خودي قشتي بجي السحكامية تدرد بيشش حم سيناعة دان حاليك وشخو سعلا كيناتي خودي هم دوار بكاسر وزنيد بينا خديبة بدو خديب $10 $12 وخدي تيس خدي تبع حسبيني بحاج دولار هناك تبي $10 كامل بيتي أمريكان ما بينا حلقه تبي قاعد بيش حسدي قاعد بيش حلبي خدي من سيقتنا ماي أمينا ما جوا يخين
0: إجا إقبال خلك شو بوية هجر مقارنة إيصال في هافينة بهافينة بري بكن زيادة بوية يا جكار باش كتيش بر هر در زحمت تي تدا شو بوية
1: ولا هافينة بار خوش تربو والله يا ربنا يسار يا جاري عالمي وهما اشتغلوا مع

0: هرياك وجبياس
1: أسعاري واش قيس فرق تدا تشيبونا باش تيفي بوهابوني واش تكزي ذكرية
0: لا لا لا لا خدت فاني أسحسبين أنا قصي عمال جميني أسحسبين روجا مو عمالي من جاناجي أزوانا وكب جاناجي إمكي بس كيواي كمتري
1: وين بخسار كاردكن؟
0: أري طبعا لا
1: إي باشا نهات زحمتية وهري زادت شنج غيري كهربي وبيدابونا مازوطة ياكو زحمت بويا وكا كاري هسن كاران زحمتية بيشيا وهري زادت شي دفان روجان ده دروجي هافيني تايبت
0: خدي دروجي هافيني دي ماكا يعني كامي تبكن اوانا مازوطة جمالنا وفرينن وشتانا وفرين كامي تبكن ام دكان يروني جتينا بقرمه ومصروف جمتي خاصن انا مصروف عمالك مصروف عمالي مصروف عمالدي ام درن حال هسن تنها يعني أسنين قلت لنا بأن بديه يتيني مثلاً لام تنبى أم ربعتين أو أنا خذيت على لبتين
1: هل تداوم كت شغلن؟
0: خذي أنا كأمر غوب الجمة أكثر شيء أنا علم قلب جيد بحماية شباكاني لأنه باعتبار بسكيلو تزي مثلاً حماية شباكاني بكسر باصل بخاني
1: إي باش بياما وجه يداخازي وجه نوكا هسنكار دفان روجان فان زحمتيان ده
0: خذي دخازي ما هما فراقة بسكي أنا رحمل ما بكن بسكي سعارة بضبطين بسكي شتا سن بوفرين يعني دخازي ما أبن هم نابي ولا عمك بيسن دخازي ما أمي بس ما أقل شما مساعدين بفقيلار بكن شتا بوفرين هيكو قبي والله هي تتعانى ترجمي هسن هي تاجر تبي تولود كتولود كبي والله اي دولود متكن يعني أشتغل يا وانا راستني
1: وكريا دكان أجواتي خوستن؟
0: ايلو كليات كان اشغال اشتغالي ابي ما قال لك لي كليات كان يحشش معها تريد تسلو بيني دولاني ما بدن اشتغالي جاتنا هم يدري كيف يا بدن بناء تبي بسينا عصر فرني او يقدر يفرط فرني او يقدر تنجي دولاري وتبي جوار صوارك هذا يا حقي ما بدون ما يعني دي يعني على حال حالتين تتخسرن يجا هم بيشدر هم يمال يرون جمع عالمي بشغلون او كي كامني اساسي انو جبام جمع خلقين شغل
1: تو محل خون چند کسی داد شغلن؟
0: خودی انسی حفیم جانات می چار جانات سین جانات حسن
1: بریز فهد رب حوا چار چه بویه کم بویه بویه نیوی یا جی رب خوش بینی بتونه
0: خودی خوام رب حامه یعنی بار باش بوها بار اما یعنی ام بی مهیج ما مصدران خورد گرید دا خودی ای سال ام جبیری که خودا تینا حیا اپسادو بینجی هزای موضوع دیتیم قتیره داری کیت که انا کنج خروجیم داری کیت
1: وجا خلق تین دا خواز ناکن بیمه طلبی خواستی دم سر دربار
0: دبن جاو خودی وکیل یومین اما بانا جبانا مفرد مستقر خودی تلیفون بانا جمرتی تلیفون ناسکنی یومین یا تلیفون هاتیم ناسکنی وفی بکائم وفی بکائم یاکی دوره ای دورت نی عالم بخیو از یه موضوع سرین ایگو موضوع دیتینی جی که من اتیا خود که والا من دلتر موضوع دارد کانی آوری من اتیا خود متر
1: هفی دارم روش باشتر به بریس فهد درستیه فی زحمتی خبردائی و کسیه که خبردائی حمو کارو پیشه یان هفی دارم روش باشتر به کاری و وگر کاری که لو خورت به و پی گشه پیدانه که زیده چی ببه گله که سپاس بوده بریز فهد محمد هستن کاری کهش باجار قامشو تیرو میوانی من بو
0: صاب و ساعتا و جی خواست حضار عمدی بابی
1: گله سپاس
0: صاب و ستجاوی منه
1: ابو گهدار ما تبی زحمتی و لچونا زیده دوی پیشه یده به طایبت هینا بردوام دکن کسی که تخبتن پیشه یکی که گله کسان جو باو و کالین خواه و کمی راس و صنعت گرتنه ایجار سلاف جه هر کسی که به دست خواه بردوام دخبته وستاندن و دو گهرین چافکانی دبارا جیانه به هیز و زند و بندین خواه هر روش اثبات دکنه که نرخا پیشه یکی نبرحت یا شرط و مرجانه لی ببریارداری بردوامی یده هرچی زحمتی جهبه

قدر ما بفي داوية مدقهجن داوية خلقه خويا إيرو إيجار جعردا كو بوستيا كو ورا اللي مقاطبون تا تندرستيا كو دوي أمها جي هبن ود داوية دا بيشيكي كو رغم زحمتيان جي هر بردوامة لو ما هشياري بنجها بنجها هر تشتية هشياريا كو تندرستيا مد باريزة هشياريا كو آخا مد باريزة و هلبت هشياريا كو دهيلة أم هر بيشيكي هر دستكي كو بهستايي دخبت بريزداري بمنتجي لبنيرن قلق سپاس بو او کویرل ما گودار کر سبا دعانی دمه ده جلی هفیام بن سپاس بو هفکارین من کو آلی کاری کرن ده برنامه ده هیو عبدالقادر و دیانا شیخ موس سبا از دورین علی دیسا ده بوره بم دعانی دمه ده جی ساغ سلامت بن بخاطره و

وعورجي لأو وخمهان أو قرنبون هاني هم به فينا روجن خيري لسر مدرباس ببن دفان روجا دربان روجي قرميد هم بلي خوبتن أغاهين يانجي معلوماتن لسر سران سري باجاري عفرين دفي حفتية تشيبوية بشتي دوا بشتي چاردة سال أوفيسا بلغة كرنا أملاك وعقاراتا وغريهاي عفرين شخوا أف أوفيسا وظيفة جي بشوازيا وان معاملات إن خلقين إجراءات إي عقاري مالو ملكي نويدكي هروها حسان تردكي اف اوفيس و زحمتي لسر خلقي نويدكي قلك خلقي نويدكي بري خوددان حلبي وشامي جبرغو اوفيسا بلغة كرنا املاكا الويدكي تنبو لبشتي چارده سالة او اوفيس وغيريا هروها دناوا في حفتي ده ناواندا روجاسي شمي بشي چاندونر ازاروكا ناواندا چاندي يا عفريني بأفكاريا مرسما هنري يا آشنا چالاكيه که هنری بناوه خوارکرنا و باندورا هنری لسرجیانا زاروکان لویده که وک مرسمه که وکرن و گل لک رسومات زاروکا لویده که پیشکشی کسی لنسردانا ویده که کرن همی هر نسترانه که و امیدس مجاره که ادن بکنه.

ملك وداري ما مچون مشاركة دن وجوه نازك اند فيجر ميدا قال لك خلك بري خود دن جي افيج افجر بونا هانجل سر خو راهي جنيج برجي بلينجر ماي لسران سري هريمي چه لحسكي بچه العفريني بچه الدفري دن بن زيدة تريچ اللي او بجور في لده دق قضايا كاچه بو بإيش بو او قضا لآليه چمي ميدانكي بحيرا ميدانكي ومنطقة قمروك لويدكي دخور دجانا خوش دستدان لويدكي تسبحين چمي اي ميدانكي نافيفان حردو خورتاجي مصطفى فادي رزوخ 28 سالي هروها خورتين دن اي جيانا خوش دستابو محمد عبدو حبش 23 سالي تیمن ای پاراستنا سویل لوی دکی لی کولین کرند نوا چمد ترمیوان جی جور درخست بون لی جیانا خوش دست دابون هزار رحمال گورا وان به جبوان بیتر ناز بکن بی او آگاهین سروان چاوا بلاغ جوان چو چاوا ناز کرن لوی دکی فتسین تیمی ای ای پاراستنا آمدنی لوی دکی برپرسی وی دکی وی دریا تلیفونی مر به پشتی ویسرانه وی هف بیوینا مجی وی بزمانه عربی به امی هرن سترانه و امی وگرنه.

0: طبعا مستمعينا رجعنا لفقرة الحادثتين المأساويتين اللي صارت بمدينة عفرين مبارح، حيث شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية حادثتي غرق مأساويتين وقعتا في بحيرة ميدانكي ومنطقة جمروك، أسفرتا عن وفاة الشابين مصطفى فادي رزوق البالغ من العمر 24 عام ومحمد عبد حبش البالغ من العمر 23 عام. واستجابت فرق الدفاع المدني على الفور ونفذت عملية بحث وإنقاذ انتهت بانتشال جثماني الضحيتين. لا نعرف أكثر تفاصيل لهذه الحوادث وجهود فرق الدفاع المدني في الاستجابة. معنا عبر الهاتف السيد حسين الحمدون قائد فريق بمركز الدفاع المدني بعفرين. سيد حسين يعطيك ألف عافية ومشكورة جهودكم، فيك تحكي لنا عن تفاصيل هالحادثتين؟
1: الله يعافيك يا أستاذي.
0: يا هلا فيك.
1: نحن جانا البلاغ عن طريق العمليات في حلب عن وجود حالة غرق ميدانكي. على السريع توجه فريق الدفاع المدني فريق القطس، وعند وصول المكان فورا بشرت الفرق في البحث عن القريب.
0: طيب سيد حسين، يعني عملية البحث والإنقاذ شقد طولت وشو هن الصعوبات اللي واجهت الفرق؟
1: أخي نحن إجانا البلاغ بوقت متأخر، يعني الساعة 8 وثلث
0: الصبح ولا المساء؟
1: الوقت المساء. استمر الوقت عن البحث 5 ساعات.
0: خمس ساعات
1: تمام. لم نتمكن العثور عليه بسبب عدم الرؤية وبرودة المياه والتضاريس.
0: طيب مين خبركم أنه مثلا في حادثتين غرق هيك صايرة وبعد خمس ساعات بحث؟ إذا فيك تحكي لنا هلأ، أنا من مثلا من محافظة الحسكة، جغرافية المنطقة هنيك بمدينة عفرين بحيرة ميدان كيفية دوامات مشان نحط المستمع بالصورة.
1: أخ الكريم، هي بحيرة ميدانكي يعني ممنوع السباحة فيها بسبب وجود التضاريس فيها، العمق تقريبا بحيل 10 متر لجوة يعني، وما في إنه مسطح مائي يعني في متر، بعدها بتواجهك حالات العمق بحيل 10 متر.
0: طيب فيك تحكي لنا عن
1: البحيرة غير صالحة للسباحة. هي البحيرة بدكي غير صالحة للسباحة بسبب التضاريس وبرودة المياه.
0: طيب إذا غير صالح للسباحة، عندكم مثلا بروشورات توعية؟ مثلا في عندكم جولات هنيك رقابية مشان ما حدا يسبح مثلا؟
1: هلا نحن عطينا خبر هنيك وقبل عملنا توعية إنه هاي المنطقة غير صالحة للسباحة بسبب تضاريس المنطقة، وأغلبية المدنية والناس تجي من برا ما بتعرف هاي المنطقة وتضاريسها كيف.
0: طيب أكثر الأسباب اللي بتأدي لحوادث الغرق بالبحيرات هنيك بمنطقة عفرين والأنهار هنيك خلال فصل الصيف شو هن أكثر الأسباب؟
1: الأسباب الغرق في ميدانكي هي البحيرة غير الصالحة للسباحة بسبب تضاريسها وبرودة المياه.
0: طيب السيد حسين، يعني فينا نقول أنه لاحظت ارتفاع بعدد الحوادث حوادث الغرق بالصيف هالسنة مقارنة بباقي الأعوام؟
1: هلا يوجد ارتفاع في حالات الغرق كونها هي يعني مثل صايرة منطقة سياحية، ومع ارتفاع درجات الحرارة في ميدانكي أو منطقة جمروك فالناس بتذهب إلى هاي المنطقة بأيام العطل، وأكثر الأيام هي في يوم الجمعة.
0: هلا بحيرة ميدانكي يعني هل بحيرة الوحيدة اللي ممنوع السباحة فيها؟
1: هلا بحيرة ميدانكي و شلالات جمروك منطقة جمروك هي غير صالحة للسباحة بسبب التضاريس اللي فيها وبرودة المياه. نحن ننصح انه بعدم السباحة في هذه المنطقتين.
0: طيب سيد حسين، يعني من بداية الصيف ولهلا كم المنطقة كم شهدت مثلا حالات غرق هنيك؟ يلي أنقذتوهن ويلي توفوا.
1: نحن اللي أنقذناهن يعني الاثنين، بس هي الحالات أكثر شيء بتجينا حالات وفاة بسبب تأخر بالبلاغ مثلا، يعني بالحالات العدد العشرة تقريبا بديت السبب هلا.
0: طيب إذا فيك تحكي لنا الأخطاء الأكثر شيوعا يلي بيرتكبها الأشخاص مثلا قبل ما يوقع حوادث الغرق، شو هن الأخطاء؟ سيد حسين؟
1: معك
0: ما بعرف إذا فهمت السؤال. يعني هلأ الشخص، أنا رحت على البحيرة مثلا، شو الأخطاء اللي بيرتكبها الشخص لما بيسبح مثلا هنيك؟ يعني فينا نقول ما بيعرفوا يسبحوا يعني؟
1: كونه هو أستاذ، هو كونه جاي على المنطقة وما بيعرف تضاريسها كيف بينزل للسباحة، وهي بينزل أول شيء لا يجيب السباحة مثلا، وكونه هي درجة الحرارة مرتفعة، وهي بينزل في برة المياه بينزل على البحيرة، هي أكثرته من لا يجيب السباحة وما بيعرف تضاريس المنطقة داخل هذه البحيرة.
0: طيب إذا فيك يعني تعطي للمستمعين هنيك، خاصة بهذيك المنطقة اللي بيطلعوا مثلا بيشموا هنوا هنيك أو مثلا بيسبحوا هنيك، شو هو الإجراءات الوقائية يلي بتنصحوها للعائلات الشباب قبل ما يتوجهوا للمسطحات المائية بشكل عام، يعني مو بس بحيرة ميدانكة؟
1: أنا بنصح العائلات وبنصح المدنيين، هي دول المنطقتين غير صالحات للسياحة يعني بسبب التضاريس داخل البحيرة. ثانيا يعني استحاب طوق نجاة والانتباه عليهم والانتباه للأطفال أو البالغين بأن لا يدخلوا على البحيرة.
0: طيب سيد حسين، يعني بالأخير يعني في حال تعرض شخص للغرق مثلا، واحد أخذ عائلته معه، واحد يعني تلاقي واحد منه مثلا تعرض للغرق، شو التصرف الصحيح قبل ما يبلغوا فرق الدفاع المدني يلي على العائلة مثلا لازم عليهم أنه يتبعوها؟ شو هي الخطوات إذا ما كان معهم طوق نجاة أو أي شيء؟
1: يعني نحن أول
0: خطوة
1: بنعملها يعني فورا بيخبر الدفاع المدني. ثانيا يكون في عنا حالة غرق، نحن ما بنصح أنه يدخل لحتى ينقذ هذا الشخص. ننصحه يعني هلأ إذا كان سباح وماهر ومتمكن بينزل يساعده، ولكن إذا بيعرف حاله ما نبي يسبح ولا ممكن لا ينزل، لأنه في حالة غرق بصير حالتين أو ثلاثة، أو إذا في كان في حبل نزل له حبل أو نقول دولاب.
0: تمام، حابب تضيف أي شيء قبل ما نختم هالمداخلة؟
1: أستاذي أنا بحب أوجه كلمة للناس اللي عم تروح صيد هنيك، والخاصة يوم الجمعة بتكون ارتفاع درجة الحرارة كثير عالية، الشاب بينزل لا يتسبح بيكون غير متمكن يعني والمياه بتكون باردة. هو بينزل بسمي حالة من الخوف والهلك، بيصير حالة فرق. ننصح الناس بعدم الاقتراب من الأماكن
0: نحن كمان
1: ما بيعرف تضاريس المنطقة.
0: مزبوط، نحن كمان نترحم على هدول الفقيدين، هدول الشابين، ونتمنى من هالنصايح يلي قلتن يسمعوا أي شخص مثلا بيحاول يروح على بحيرة ميدانكي. طبعا بحيرة ميدانكي هي ممنوعة من السباحة بسبب التضاريس فيها والماء البارد هنيك، والأفضل أنه يأخذ شيء معه مثلا دولاب أو أي شيء طوق نجاة أو أي أدوات للنجاة هنيك، ويكون مثلا عدة أشخاص مو بس، ويكون متأكد أنه هو بيعرف يسبح ولا لا. نتشكرك جزيل الشكر سيد حسين الحمدون، قائد فريق بمركز الدفاع المدني بعفرين، كنت معي عبر الهاتف من مدينة عفرين. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، يا هلا، حياك الله.

0: بلی گوادارین ما اما دخلک خود بر دوام نظارو که 82 سالی نوی محمد مصطفی ایرو پشتی چان روشان ونده ببود جبل نفورا گند دوملی و بعدین و آگریدای نفچه راجو لگندوار عفرینید که و افچه راجوی نبدیل نخویای لی دناف برا گند دوملی و بعدین و ایدیتن دناف جبل دل پشتی گو مالبات و کسین بر پرسلویده که افچه راج لید کریان جوان بهتر ناز بکن روشاوی تندرستی چاوایه دریا تلفون مرای پیام نری رادیا آرتا فواد حاج عبدو جعفرین مرای فواد دمات خوش بیت چاوایه
1: دمات جی خوش بیت سوار سرچابا و دمائی گفتار جی
0: سرچابا فواد دست بکیت کارش مر تفاصیل اگاهین گیا انتاج بو افقزا گچی بو بو زاروک محمد مصطفی وندابو افچار رو جیویش کی جان گندیه و کنگی وندابو و چاوا اوديتن
1: دلاف زاروك محمد جوندي دمليا ياج جوندي دمليا غريداي نوف تيارا جوام عمره 82 دورا 12 13 ساليه اواد روزاقي شمه بنشما بوريدا يعني بريفيو بريا تشار روزاج ايرودا دورا ساعه 4 ونداب و يعني خداري و جون دركتي او حسن زاني كده شو ملاي جند بيجا متفرادية كان خورد بيجن ولا مسمديا دفيد فيري كيرادا كاتيا لا يعني أو فقدان أو وندابون أو دراسة عد شارا رجا بينشام دا هندوا أريد بشتي وين بشتي وندابون أو أقاهي خورد جند كاتنا كاسكن حمد ناف گوندا سفک سفک سکن کا یعنی بلکی من دمال جیران کدا به چوبا دی مثلا دیکان کدا لی تا آگاهی سروی تنبون پس خبر دان جهات مختص بون یعنی خبر دان اداره امن و دفاع مدین در دفاع مدین یکسر نهات لی استجاباج آلیا رجو وهبی وج اداره منطقه عفين دابا اداره امن عام هي احتياطات خبرن خبر دان حواجز دركرن اجبركو ايفار بوجي يعني يعني بدور دات دس باغاهين كاربون اري بشتي ورجا اينه هين حاليا امن متابعه ذكر تخبر جبو وندبونا او زاروك محمد تنام بس فيك رجا شميز يعني بشتي سيرو جاج من دابونا وين الساعة 12 ونيف أو فرقاي دفاع مدني يا خصما عفريني دا سبيكرن هاري ما خبر جاي برسكر يعني تما وجو جاي كم دا سبيكرن كو آقاهي ولو قيشتنا ما أو فرقني كو داردك هن كو آقاهي قيشتنا كو إرو دار كفن هنا آقاهي تي هنا قد بيت يعني أو ننش كاري ما ينها هم دار كفن أو شكاري إدارة أمن بو يعني بلالي أوك حالات حالات طارق جي أو جدر كدن دفاع مدني سوري يقسم عفريني إدارة منطقة عفريني وإدارة نحية رجو وخلقي قندي بعدين أو دميليا ريدر كدن ساعة 12 ونفضة ليد قارين رجاء شميلة وبري وير رجاء جين خلقي أو قلنا دار كدن لوقت
0: فؤاد أنا بيم بحس بكن أنا كاسي المقهو دار دكن أوجي تخوازن تيكف نولو ويفهم كرناهاني تماني ويد وازا صالي بيرد بزاكراي خورت عقليوي سليمة يعني يانجي مثلا تأطيرابات بيرهنة مثلا اضطرابات عصبية
1: هره نها من بيدارة مستشفى رجدن كر أو مستشفى كو أولاد مين
0: بلي
1: من إدارة مستشفى رجدان كر لإدارة مستشفى تصريحنا دا من سر وشاوي نها وآنج حالاوي صحي لمخلقه قندر آدان كرن خبر دان من كو أنه روشاوي صحي أو بخا يعني نكار إدان كي أخرسا وهمان دا ميداجي نخلشيه توحد براي
0: توحد براي
1: وأخرسي او نقاره دنگیجی یعنی او دشارده او نزانه لکداره یعنی افروش جیل گلوی های یعنی
0: فوادم بین بحث بکن مثلا بر پرسیل ویده که ای امن العام وگو تکرم که رمالباتا وی تگ آگاهین کتن دستی تده ظرف ویلاو کی اف چار روش جروجا پینشمی و وندایه دوان چار روش آدل چاوا دخوار چاوا دجی لکیده که راد که چاوا بو دو تحقيقات يا جودو كرن اجاهيل باتابن
1: بله تزانه تم کور جا شمی ساعت 12 دفاع مدنی جیکاته وزارت بری بری اویر جنا امن عام خلکی او گنده دومیلیا و بعدین او گنده قدع افنا دستین یعنی هر روز خلکی وی گنده جوان وی گنده لید گارین یعنی یعنی او متابعات کرن حتی با طیارین درون در کسن اداره منطقه داشو کس کدران وان هبو او جیکات خطه کو حول بکن کو زیو ببینن پشتی وقت ایرو روزا یک شمه بر دست سبه یعنی ساعت چارا سه خورتج گنده بعدین و هنه او برای خوددن او برای خوددن چایه دنابرا گنده قده و دمیلیا و بعدین و دام و کچک ایک آوه جیبان را هیا او کچکا سیده او کچک اولو جره درد که و دره دنابرا دکه لماده سکنه و و يعني تم دو دور ده دبينا بشرة أو سيف خورتة جوند بعدين وتين ودارين دبينا أو خورتين يعني السرفاية ودناف برو بي كلمات علقي يعني
0: علقي علقي نكاري بودركتا
1: أره ودا كتي جير يعني نجور واخويا يعني ودنك بكا وفيرين بكا جيناويسن فولو كتيجر او دناف برد كلمة نها فيديو ويجي بري بيب ساعتك دو ساعتها بناف بون خلقه كشاندية تشاوه دناف برواندا وتشاوه إدارة أمن عام وخلق او شبابنا در دخينين يعني فيديو كل ولو جنها بولابو اري دناف بروي دزنارا دا عهاتي عالقاندن وبشا برد استيس بيرا دا ساعت بن بيشش تينن مشفى عفيني ونها والمشفى عفيني اما تواصل بمشفى عفيني راكر براسي إدارة منطقة خبر دائما قد بات يعني تصريح دابنية انت تصريح اللهم دارفا لخلق البجارة وشاوي باشا يعني مري لأتانها أقاهي تنسر تندرستي وقشتي تشاوا
0: امجي بهوي بن روشاي تندرستي باش به وگر مالا خوشي و چكس ما گودار دكن حيوان زارو كه وان هبن در كيفن دري ولو د وندا دبن كزبا مراج سروان شوت امجي مرا عاجز به بهوين تندرستي باش به و ام بهوين اگاهين خوشي تيج مربينم كه تندرستي باش به تصريح ايج علي قسخانه عفريني بد تجي ام سپاسيات كن فؤاد حاج عبدو بيامن راتي ارتال عفريني دريا تليفوني مربو ساعت خوش سروان اگاهين Galaxy Pass.
1: Oh.

في دقيقة جهدارن راديو أرطام دقيهجن داويا خلقا خوي إيروج برنامه راديو عفرين مسباسيا واتكنسر جهدار كرناوا أروها مسباسيا ودا كنترولي أحمد خليل سرفان سترانيان خوش أروها هفكارا مجي حنيف عبد القادر سر علي كارياوي أزبورا منسوار كوي سر بيلانوتو نه بوينت بينج ونكارن لبرنامه راديو عفرين حر لحد ساعت دو هن جهدار بكن جستديو أرطاج باجاري عمودي حتى خلقا كرنه ومبمينند نوا خير و خوشيه بخاطره وه.

0: قهداري إن أرتا بمرة يا كابتن عبد العزيز عابي أنداميري بدرد دبستانا بلينجين تايكواندوش أردني تبليمة دبي دماتا باش با بيروز باجوارا
1: دماتا باش با وبيروز بجمع حميارا
0: يالك سباس أم تخوزن دس بيكي تجمر بحسابي بطولة بكي ماتشي ويبداوي بونا چلو يا بطولة بجداري چاواتي بو
1: سخوا بطولة الأردني العاصمي العماني وبجداري شصد جاريزان جحشت ولا طالي بجدارن وخشبونا آفي بجبرغتشي الأردن ترتيبة أردنية سر أصلا دنياي دناف بينجي كوسيدي يعني بهتر جبيستو چار فريق جي أردن كاني بجدار بونا أو فريق أو تيم وفريق يوان أصلي وان بلند يعني جبر أصلا أردن بقود تايكوندو دي بلند خشبونا هيك عم كارن دنافا وان دي حتى مبين مباراة داوي وجارنا مباراة داوي جوان بستي
0: حتى أنا وكان مباراة لستي
1: ما دي وزنة كده مزير بر علي محمد سين مباراة بسركت داوي بردن ربو ودوزنة كده مزير بر إبراهيم السام وبدوزنة كده برونزي بنفس صفيات يدبري عمري يعني في جونيور شباب جبلي وين ما برونزيك ده في جديد بري تمانية تشوك دوازدة صالي ما اوجي برونزيك بري دريا ارام قنافر وده ما زيري بومسي يعني وقت حركاته تايكواندو تديب اوجي بيس برقاية هي ما اصطا يكي بر دريا ماستر دليار سينر وما برونزيك جي آني ده عمري بن 11 صالة جوانا يعني شباب دريا ابراهيم هسامر يعني ما بينج ميدالي ورقتني دزير يكزيف دي برونز ببينج لعبان
0: ما هم بچند لستقوانا بجدارن
1: ام بينج لستقوانا بجدارن ببينج لستقوانا بجدارن دنافا في بيش بلدت ما جرانيا خو خستبو تمني جوانا دي يعني عمري حفظة صال بن حفظة صالة وما دويد كوبايا تيما حري باش دوي بيس بلدت بير ومراسم تسليم كوبي وميداليا تشتي ساعتك دن يعني ايفارا روجا داويز بطولة ايرو
0: يعني بكارن بيجن ماتش ومبارا بداوي بونا
1: لا ما بداوي كري وقت تيما ما بداوي كري لتيمين ولا تيدن وتيمين دن هين نيزي دي ساعتا جوار مايل تمام بكري
0: مبالي تقو حشت ولات او ولات يدن كين ايقو تيدا بجدار
1: ولات الدين السعودي ولبنان باكستان قطر أردن بخويا بجدار ببيست بشار تيما يعني بيست بشار تيم أردن بجدار جبلي وي مصر هبو هنا تيمين دي هبو باشنا يبيرا معناك لحيث ولات جدر في أردن بجدار
0: تقوت أم ببينج الاستقبانا بجدار يعني حر بينج القور مناسكر خورتن كشتنا نبي جاري
1: خورتن ماست يعني هو ده دفوم سنتين الماستر دليار حسين ده في ماستر ده بجدار كريه جنا يعني جنا بتمن سرسي سالي
0: بوان رليستي بجناره لي وك جروج افا جن بوارت نبون وك تيما وا
1: افا جاري ما جن نبر بون ازبرقو بري وي ما جن ما خص في جاري عن فورتاب
0: يعني جبرتون وان بهاف رجارنا نابن ين ولو تشنابي شرطو مرج چلوي
1: شرطو مرج ام غيرك بدهاب اجدار بانا بينزن و بينت خورت لي درفتي ما كين بون ام بينت خورتا و جنك بجدار يعني ما شرطك جن هي ما حقيقة دي
0: مالي
1: اري
0: وني كان جيبين بخير وسلامت
1: ام كرك كسي دروج دن ام يعني ام بجن روجا
0: بخير وسلامت جرينجيا فان بطولاتا ون تشاوا دبينن
1: جرينجيا وي ام وقت حاجه تيخش سر اصلا اسيا وجيهان بدكن جبو دحزار وبيست وحفت وبيست وحشت اف لهنجي اكسر اصلا لغوتوي يعني تربونا ليسكاتي دي في دايل ما بتقارش بر أم هم لعبي خو تجربتكن أم أصلا وان ناس ذكر هم زي دفعك معنويش لعبي مرتشيت به جي ميداليك نافرتوي دقري
0: بلي تو بطولات دينجي ويهبن لبيش ياوا
1: بتأكيد بس بطان دي بطولات دينجي هي أو سر أصلا جيهانية أو جي وين عمان شب وباش وين بطولة آسيا هي أب خمسة لباكستان
0: وندويجي دباش دار بمن أوجي دفيها فيني دي
1: أوجي دوان حردو مهادن حردو
0: دوان حردو مهاده لستقوان هاتنا حد داندن بيشاند حبين شلون
1: هو بي مكام بشي كريج بيس جن وخوطر ده دها جناف آوان أمي يان سشايا دها أمي بنا قينن جمو بشدار إيفان لانجياب
0: قال لك سباس جبو تو تبليبونا تكابتن عبدالعزيز زعبي انداميري وبرد دلستانا بلنجن تايكواندوش أردني تبليم أبو بوب خير وسلامت وقرن ساعت خوش
1: يلا لك سباس بو ويوش بو أرطان
0: بسر چالا

كذا ببنكايا لكون فكوس رشكالي مالي لكون تي شارستوني بيش فاركايا فكوس رشكالي مالي دنگتي البازاز كسلا كافرك راقازي دكو بشا بشكو جم برده

بالاتي را كرن و داخستن و حمال كرن راستي كاركي غلقي زحمة بتايبت كارين دمسالة هاويني كوي دي تيريتون روجي ولو زيدتر تير دبن إجا قهداري ما هر أمد روجي قرمي دن و قرماهي روج بروج زيدتر دبن أم حموجي عاجزن لي راستي جي روش و حالاك تندروستي جي دبن دمسايد زيدة دبن أو جي روعافة بعربية مجرد بين روعاف بكردية بين داكتنا خويني جي بيفليفع چما بتايبت دبن دمسايد زيدة دبن وقالوا قر أمراستي ويهات الروشكي وهاب مالا درباس بو أم دكارن چه بكين بشتي بيستراني ميبانا من الدكتورة قه بيفلو قريكي بي مرافة أوسي مبهتر قلافي مجاري بكين بمراب مينان.

0: سلاو لوبن دوباره گهداره ما دوان روژین گرمه ده دبکو هر یک کجمه جاره و ساله جاره که بجی ده جیانه خود راستی روحف ببه یا جی روحف بیره چی ببه تایبه دهاوینان ده لی مترسی چیه دما که گله کس به هفره راستی ویروشی راستی وانتی نزانده چی بکن دما که خویش بیفلاهنه کی ورن و گر دوباره ببه یا جی نشکا ووره مرو چکاره چی بکه کنگی می بری خوابنه دکتور در باره وی مجاری ده میوانا من آماده ی دکتور میاو اوسی دکتور و پسپور دواره گوه بیبلو قرر که ده دمه تا خوش به دکتورا
1: یه هلا سر چعبا دمه واجه خوش بود
0: گله که اسپاس بوده دکتورا روحف بخوا چیه هگر ام طبیان وی مجاری دست بکی ناس بکنش برکو ده هاوینان ده گله کس راستی ویتین و چما تایبت ده هاوینان ده زیده ده براستی
1: انا روحف قزام جی او خوینا آگوش بیبلیتی مرنا فيت كروعف يعني أو ممكن دأي وقت يتشاب يعني نشر دهافين تاني دابا بس مرو دبين دهافين ده حبكي بشكي زي تر جو وقت يدني الصالة أو بلا شيء بلا هافين وقت بيزهابون هي بلا هافين زهابون هي و فأب زهابون وباي مكيفاتها وقرما هي ده لنوع ما هشاشية دوان أو عيادة ضربة في ليت شابن بيكون أقول لك إنه قل لك سطحين وشوكة فأف زهابون وهشاشية ده لا خوين جب في ليور ونافي مرت كروعف
0: أها يعني أو شعيرات أو عيادة نافا بيفلي دكو حساس نجيج بر تغيرة كود جودة شيء دبى إدي خوين جتة دكتورة كي راستي ويتة ذا بترجم كي درباز دبى جم زاروكا يدانا عمرن يعني جي هركس راستي ويتة يعني دبى كوب هركس يرا شيء ببى
1: أنا بيتر ممكن أي جب جبهم أي كتاب بس يعني أكيد هناك خلك معرض بيتر غير خبر شيء بزاروك جبر أو عيون وقت بنقل كم هي إن جوان تغيرات جودة إما زين بعمر بكون مثلا نخش شيء ضغط ودرماني معين دبنا ولا بمر شيء دب نخش شيء حساسية بيتر جمان شيء دب يعني وقت ب هناك خلك معرض بيتر أكيد زاروك ومزين بعمر بيتر غير خبر
0: باشه دکتورا گرجنش کا و عمل جه که بن و رو عفت شد و بتره بیانج کسی در دوره تربه تصرف سلیم چاوایی و افخین ده چاو وره سکناندن
1: انا گفتم مرو چه بو و تو وقت به مرو تنه بالمالی یا کسی لول دوره مرو تنه به کرک چتی عول مرو گل که خانه ترسینه مرا بحاولین خوب پیش دبینه سری خوب پیش دبینه و وقت به جی پشتی هستی جی ولو نرم ده به بلید مرا بضغط انسر ضغطك متواصل شغلي دهدقة مرة بعد جقين يعني خوشك حياة دهدقة يعني قريك وقت بنوت الصديج حالاتي إيه رعافي ولو بسكن يعني وقت بسيط بالنتش تكبن وبس سكن يجي خلاص اشتكدن نقريك فآه مهم مرة أخوة قلكي نطرسين جي ومرو بهم براخو بكا وقت بي چه تو بچه مرگوتن مرا خود پیشید بینه و بضغطینه جبوک دبی مرا بحاولینه زوب سکنی
0: یعنی مرا خوان نلا بکن دکتورا گلک جاران کس سری خواهد گرین دعوی دما که خوین ته بیمعنه که بلا خوین در باسی هندر بیم نیش در و اول راست و او خوینه که دهرکه هگر مسری خواه گران پاش ده بکوه دو چه
1: انا اشخوش شتي غلطي شي نقول لك دبي بالد يا سريخو سريخو فاجرين باش نا دي لا افخينا جا هر جي مثلا رئة ولا هر معده فقاتشو رئة جي ممكن وقت بي انسان بي بخنق تعدلي بي وقاتشو مثلا معده جي ممكن انسان بشي فرش وعاد زيابي تربك فانا اصح مرخو بيشيد بينا برا افخينا هي دركة في جدرفة وخطان مرا بضغطينا جي ترقو هر باش
0: دكتورة دريج ناكي چه قيسي أفخوين دستمرار دكيكو حياة بسكنة؟
1: أنا أديسة مفكر نسر بي كات شما أفخوين شويكا أف أسبابي ما قوتن إنو وقت بيجروكي وشي كوان بي أو عيا سطحي بن فمفروض بسكن أف ضغط عام بيجن إنو بدهدا قاربك ساعت أما أسباب جدن بي فأكيد قافازي دي دهدا قاب مينة نسكني كمية برب يفضل ويشاغي مرو هر مربنر بي كات شاوي ودكتور كاري خورا
0: يعني دما كو خو اگر خوين زيده هاتي و نسكني و قاوه تدخل طبيب لازم دكتور مري خو بدني لنا ولو بجي
1: اكيد مرو هر مشفاكي و دكتوركي و او قريب سيطاري سلفينس في بك
0: دكتورة زهابون و كمبون آوه چه قيسي تأثيري لديكيه و آدرس جبكو افرو عافتشي نبه بيويز دكو مرو چبكي بتابد في هاوين آگرم ده
1: دهافيني دوغ ما جوز هابون شيء بف يعني وقت بترطيب لازم آف كميات نحياج ما بمزن مرفخ مربع عوضين أف سواء جاش درت كيفن وحياهم طريب بفليجي كأف زهابون جمرو هب يعني مرك على بخاخني وقت بمحلول ملحية مرطب شو نضرب بفلي ما رب استعملينه كبخاخ بس بوه نضرب بفلي مرطب مينا دفي عوامل جوي اي ام تي تعيش خاصة وقت بمنطقة ما جو منطقة جلكي زهان دهافيني ده ودرجات حرارة جلك بنت بن فلازم تشكي ولا مروك يعني سواء شعب ربج ببلي ربج آف تشتي حري مهم إنه مروك خوب كميات نحاج مروده
0: آف جيانة دكتورة دفان دفي هاوينا قام ده طيبات حالات ولو تين الجمع العيادية وديتنا زيدا بونا
1: جلكي زيدا ترزبن هو بلا تشتي ما قود يعني ممكن مثلا دفي زهابون دفي تشكي ده ويك بفلاخو عادي باقشك مثلا تديت خوين هاركي وهات جبيفلي وخاصة أشخاص مثلا أف وكوربو بارن حساسي دهندري بفلاوان تهي أفانا بالعكس بزيدا ترزو هات بفلاوان فبيتر مهيئن يعني فأكيد دهافين دمرد بينا إنه رعاف شتي إيه وقت بزيدا تردبن دهافين وقت ما قود وحياة بايم كيفاتا دهندري مالي جي أوجي سببك تهيلي يعني زهاب هندري بيفلي
0: إيه باشا ويتشبك إن معناها غير مكيف نبه ومروحة نبه ودبي الدنيا قرم ده ويتشبك إن دكتورة
1: أفوك ما قو مثلا أفيق الكيفاخون مثلا قا إيه أشخاص ينوك بيبي ترش غيري خو مثلا تحسن زهابون يتندري بيفلاوان ده يا مثلا رعاف مارشي بو سكني جاري كي نغلط وك ما قو بخاخ نهن وقت بي أفو خي تركيبا يعني غايت جي ومخاطية هندري بيفل برط بينا وقت بمرو يعني قدر الإمكان فخلوب باريز جفي أف رعفاق وممكن جيب
0: خوين هاتن قلك راستي ما ترسي دارة إجارة ما كنجي بيجن أف حالة خطيرة وهقرت شن جار دوبارة بو دكتورة درماني ويوي تشوابه
1: أنا وقت ما جو جارك بوان جرأتي ما جوتن ده دقة وسكني ونأو كمية برب بجركي خوجينا ترسين يعني كاردو زيارة روتيني البعض دكتور شيك بس الاطمئنان أما جافا والله مثلا زيدي جاركي بيكير شيبو خلال دمك كندي يعني أو مثلا جاري كمية قليلة كبيرة فيفضل أكيد مره جم دكتور فحصك يشيك بنار بكا سبب شيء دي ساجي مثلا نخوشي مزن بعمر إيه ضغط الجمان هي درمان مميعات الدنيا يعني ففاناجي مثلا شيبو غالبا كميات مزن بنجي يفضل أكيد مراجعة دكتوري أظن أنت حنجرة جيبكن ودكتوري خون قلبية جيبكن حردو وشي جبو وقت بجرعاتي درمانة بعد لينا وفحصك يشون ضريبي بلير شيكن
0: دكتورة
1: أشخاص حساسية جمال هنا أو جي يفضل يعني مثلا دهابيني ده تيخن بالأخد أنه ممكن ولو بار شيبو قطع زيدي جارك شيبو يفضل درماني خوني حساسية ببن بإضافة جي قطراتي مرطب شون ضريبي بلير
0: خودی حساسی بوان رب خودی نه بخار و نه هاوی نه زفتان جیولو سروان به حسانی درباس نه بشخوا پاییز دم توزه بهتر زحمتی بوان های دکتورا ده داوی ده اگر از بحثا شیره تکیه بکم تشتکی که راستی مره بالا خوب ده که جاری ام راستی رو عافی نین ام چه بکن؟
1: وك ما قوم رب حاولي إنترنت برا كيف ساعتني دريج مرة لا شيء خو يعني وقت بي بزهانة بمرأة عافية بكمياتني مثل بخوة ويعني لما طي حياتي دوراي هي أكيد يعني ساعتي إيه زروي مرأة نار بروكي مرأة وقت بهندري بفلاخو برا الطبينة كشتي ولو مرود باريزن أكيد يعني إيش أبي مشكلة ممكن تهافيني دمرو شيبة
0: يعني ديارة هافينو قرماهي نتاني تأثير عاجزية إنسان رتشيد كل دهمان ده ميدجي آفج دبا آليكار كهنة كي تندرستيا مجي بباريز هر أمكتشكنا مقالة بشرية وبور وصحة تدكن ديارة بيفلا مجي احتياج خب آفي هاي قلق سباس بوتا دكتورة ميراب أوسي كوبسبور دواري قه بيفلو قركي ده لسرفان آقاهيين بنرخ إيجا ديارة تندرستي سري حمودة ولمن دياري قلق سباس بوتا
1: سباس جورج ساعة أخش

قداره ما بفي داوية مدقهجن داوية خلقا خويا إيرو إيجار جعر داكو بوستيا كورا اللي مقاطبون تا تندرستيا كو دوي أمها جي هبن ود داوية دا بيشيكي كو رغم زحمتيان جي هر بردوامة لو ما هشياري بنجها بنجها هر تشتيه هشياريا كو تندرستيا مد پاريزه هشياريا كو آخا مد پاريزه و هلبت هشياريا كو دهيل أم هر بيشيكي هر دستكي كو بهستايي دخبته بريزداري بمنت جي لبنيرن جالكس سپاس بو واو کویر ما گودار کر سبا دعانی د می د جله هیویام بن سپاس بو افکارن من کو الی کاری کرن د برنامه ده هیو عبد القادر و دیانا شیخ موس سبا از دورین علی دی صاد بو ربم لعانی د می د جی صاغ سلامت بن بخاطر واه.

هروسا دم بيت بوري بي خدان وبي سم هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو بهنا

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

وزي بلبل بباقه دارا وزي بلبل بدستورا كابين وساكل بدستورا كابين وساكل